خدوب بالهون خود انا مرون ناري خود انا شو ايچ ابرغ روغناش بوگه داغيز